0: ودنو ونو ياهين
1: نعيد معنا مسجونين مثل الديو
2: وان جاد غتقود انت في الولد تسيها
1: احبابي صبت مطر نبتة الزهور طاب العسل
2: قال يا ضولي ابن الديون ديك سمني
3: بلال الهلاوي
2: يا
3: اكيد دار معه
2: بعد ورسينا
3: بلال الهلاوي زيد الله ورتني ضارت وتودي في دار ولا بعد بلال الهلاوي يا روكي ورزيل بلال الهلاوي يناحب قاني
1: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم عشت في الخيال بعدهم عشت في الخيال
3: في خط بين خط السجر

في ديس ما في سياسة. إذا حدا صوبي بلش في سياسة كوني مستمعة جيدة له وهزي له براسك.